0: النوايا شكلك فكرت اني تقطعين كما كنت قبليت فكرت نسويا قدك لنا نريد شو مخي ايا شوي تم وطبع مطعي اكنا ان يتوني تبيغتوني اكا ودون رسيلين اكاوشا ميماني 2008-2007 ادو لسخوك تاونا اكاكي ان يخبك توي جبخ نقلني يا تيخن خدشاني داونا كويتشوك إما يغتون توي ويا نخلني إيكاي كينات توي جبغلوني بيخ قولوني كوين غا نسكن نقلك أن يكون توك يا يتغم بي من نختك إما يغتهن ويا نخلني توي خنكدا أما غت مختغز من بنالو تبسخيق تغم تقلو تا تنخمتك إما يغتهن ويا
1: Ya, am sesuatu yang sok tamman ya kulmi unik sekolah ya yang nalar aku lengan mitau na witauin.
0: Ya, agak cami amakan luktak apa ikhdamik. Mani 2012, mau tahun. Agak suni 13 years. Tugam magkumi nguni na kanhangay to chani kusta kami yung nga sa magulo to ay magiso tapaksiglo to tagakiglo chani panuchi masama ilo nung kais kumak tagakiglo witakili lunamito nuna kanrisk naman
1: Хотн гих чиглүг.
0: Я до хоттой. Иллита аккаллуртлит qalaagutlumku qanwaq. Апхтутхаа таматтумк. Тха нашлритсаагк дога масриллку аппхиунгамку та алинг он. Ya, ini kerjaan kita ni mana kita kulo kita ram ini kerja TPS tesnat nukun ini kerjaan kita kan sekarang kat toya guna mana kita kulo ku ilai ku kaya gak ada mana kluji mana kita kluji nukun lah ibu cipta pun ibu jangan kita pun ibu nak kasih rakyat kita ram berdaluk bumi
1: Ya,
0: Tugam, asin ngay kun pinguit kun kalahliji. Asin ngay kun suyum at ha abuhtol ko. To ingata utuman rok. Asin ngay kun asiliji kalahis kufji. Utuman liji biji kuji. Ukuna Ik trek kaken, kaya gaan.

يا ما كنا نافتشهم يقول الله كان كل النق أقوم خاني تقيمة عن رتب لشخان أقوم خاني أقوم ناوي سمتا بلشخد كتا أقوم زرح تخلي نخلو تبش كناتا أقوم توي أم يوم تقاق شتا بش كشتا ويتاغلو تاسو أم يوم تغلو تبش كشتا باق شتا أني خطاي أم يوم تاتكم تنك أني خان قاقات أختا من نخاني يا بيت نك كايجي يا غاق أم لنخ قمت نلوك وأخكت قان غدلش خجبت دوش وقشاق وقشكوني خبق ناسوتني تمشكتني نانت نخقن غوق دوش شقق إما وناني قشكوني تمان خاني يا جاكي ما أقوم أي فغم أقوم أمري تختينا أتاني كاينك خاني ويتشخونا كاينك شغمايو خدشانك قلا غوشيمي بيا بيدايت قان ربك لشخي وكنت خطوية تت خغاني خنانكا قان اختي قاناني كنكني لوكي أن بغلو نكنك سلوكي قنختي غناني إزاي تشق بيتنا منشيني تتخغام مشو أونات تايت تتولو في مقت مخيط ملاخي ما كنت مايا يوم ششكخ بيتناني وم يوم جات كقشكي قاشن شو بيتنا كيش ما كان خان كتنن قايشنا اشمين كاولك شخكاني نقد ما كنت تامخ من كت تامخ منا تني خاخ بايلن خب نخيم نايت تقشق قمنا إما يتامدكو ما شكت أن ردك مكشيت ما كنت قم قيرت كي كيت شخ كي منتو يبغريت تقضاني مكت حناق لشخكي كاولك يوم تن نخيب مالوكي تتشوق تمقم أقل ما نغيل أختك من نخاني بيت نقم تمقلق خاني أتتق أن يكون يو تمقم وكان خطبك سميو نغاية ما تنخشك سم تلاقي ما شدت خمكتا تما نخاني أغل نغيل أتق ما يومي يوت منام من نغتام بيت سما ما بتشخكا دوش ما تن بغاقوت ما كتويب بوت تتخغاغل بتشوا ما كنونام من خبكا نغيتوت ما كتويب ويخشو

ما تكسكتك وتقوم في سنون فاكمون في سكما تكسكتك تغواني قد تكون قن غياق أمس هو غوغ يكل نغمي أكا قن قلغم نيكسكاني تسانقتني أمس هو غوغ توخ.